0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها، أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية، كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن، ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية، وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية، وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة. كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة
التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض خدماتها للمستخدمين. أرسل مدعو العموم في روسيا طلبا إلى الحكومة الهولندية وغيرها لاحتجاز وتسليم مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصدر مكتب المدعي العام في موسكو بيانا يوم الخميس قال فيه إن طلب التسليم يستهدف 9 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيسة أكاني توموكو. وأدانت محكمة روسية المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025 وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات ونصف و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023، وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيانا كاكوي.
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك نيانا،
0: يا مايك هذا يناسبك،
2: كاكوي،
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا،
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن،
0: من فضلك
4: نينجا حكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا،
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:

0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: مايك 似合うね かっこいい
2: うれしいな すみません 忍者博物館までどう行ったらいいですか
1: この道をまっすぐ行ってください 博物館は左にあります
2: わかりました ありがとうございます
1: さあ、行こう
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
2: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
3: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا.
3: ماده
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
3: どう行ったらいいですか؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين أذكر ذلك المكان وأضيف إليه
3: ماذا؟
0: ثم أقول
3: どう行ったらいいですか؟ 行ったら
0: هي صيغة الشرط من الفعل
3: 行く
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي. استمعوا ورددوا.
3: どう行ったらいいですか؟ 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
4: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください
0: إليكم المعاني
4: すみません
5: من فضلك
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب
4: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
5: كيف يمكن الوصول إلى معبد 金閣寺?
3: 金閣寺
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح
4: 101番のバスに乗ってください
5: اركب الحافلة رقم 101
3: 101
0: يعني رقم 101
3: بس
0: هي الحافلة
3: نوت
0: هي صيغة ت من الفعل
3: نور
0: أي يركب
3: نوت كداساي
0: يعني اركب من فضلك
5: استمعوا ورددوا
3: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか? すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل. هذا الفندق يعني
3: このホテル。このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
3: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع
4: すみません このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
3: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
6: すみません. شينكانسن نو هوم ماده دو إيتارايديسكا. すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
3: ميجي
0: ويسار يعني
3: هداري
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
3: ماسجو
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا

0: ما السجو. سر على طول الطريق يعني ما السجو يتكدساي. وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل ماغارو أي ينعطف وقل ميجيني ماغاتكدساي. والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: مايكو 似合うね かっこいい
2: うれしいな すみません 忍者博物館までどう行ったらいいですか
3: この道をまっすぐ行ってください 博物館は左にあります
2: わかりました ありがとうございます
3: さあ、行こう
0: トラベルガイド。
4: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
4: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 من أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية. كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية. وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية. وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة. كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة
التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس، عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض خدماتها للمستخدمين. أرسل مدعو العموم في روسيا طلبا إلى الحكومة الهولندية وغيرها لاحتجاز وتسليم مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصدر مكتب المدعي العام في موسكو بيانا يوم الخميس قال فيه إن طلب التسليم يستهدف 9 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيسة أكاني توموكو. وأدانت محكمة روسية المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025 وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 سنوات و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023. وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية. كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية. وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية. وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة.
كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض

المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025، وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 سنوات و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023، وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نيانا، كاكوي.
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك، نيانا.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إي ديسكا.
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشو ماسوغ إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: わかりました.
0: فهمت.
4: ありがとうございます.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
2: さあ行こう.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نيانا، كاكوي.
4: أريشينا. سميماسن. نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إي ديسكا.
3: كونو ميتشو ماسوغ إيتتي كوداساي. هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
4: わかりました. ありがとうございます.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إي ديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.

0: مادة الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
1: どう言ったらいいですか؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب؟ عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين أذكر ذلك المكان وأضيف إليه
1: مادة
0: ثم أقول
1: どう言ったらいいですか؟
2: إتّرا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
1: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي. استمعوا ورددوا.
1: どう言ったらいいですか؟ 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
3: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか؟ 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
3: すみません.
4: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
3: كينكاكوجي までどう行ったらいいですか؟
4: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
1: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
3: 101番のバスに乗ってください.
4: اركب الحافلة رقم 101.
1: 101番
0: يعني رقم 101.
1: باس
0: هي الحافلة.
1: نوت
0: هي صيغة ت من الفعل
1: نور
0: أي يركب.
1: نوت كوداساي
0: يعني اركب من فضلك.
4: استمعوا ورددوا.
1: どう行ったらいいですか؟ 金閣寺までどう行ったらいいですか؟ すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか؟
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
1: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
1: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
3: すみません. كونو هوتيل までどう行ったらいいですか؟ すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
1: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
5: すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？ すみません. 新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
1: 右
0: ويسار يعني
1: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
1: まっすぐ.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
1: まっすぐ.
0: سر على طول الطريق يعني
1: まっすぐ行ってください.
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
1: まがる
0: أي ينعطف وقل
1: 右に曲がってください.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: マイク似合うね。かっこいい。
7: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
7: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
8: トラベルガイド。
4: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
4: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية. كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية. وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية. وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة. كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة
التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس، عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض خدماتها للمستخدمين. أرسل مدعو العموم في روسيا طلبا إلى الحكومة الهولندية وغيرها لاحتجاز وتسليم مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصدر مكتب المدعي العام في موسكو بيانا يوم الخميس قال فيه إن طلب التسليم يستهدف 9 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيسة أكاني توموكو. وأدانت محكمة روسية المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025 وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات ونصف و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023. وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نيو ني كاكوي
3: إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لي مايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك نيو ني،
0: يا مايك هذا يناسبك،
2: كاكوي،
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا،
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سميماسن،
0: من فضلك
4: نينجا حكبتسكان مادي دو إيتترا إي ديسكا،
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي،
0: سر على طول هذا الشارع،
3: حكبتسكان وا هيداري ني أريماس،
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: وكاريماشتا،
0: فهمت،
4: أريغاتو غوزايماس،
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: سا إيكو،
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نيو ني كاكوي
4: أريشي نا ألو سميماسن نينجا حكبتسكان مادي دو إيتترا إي ديسكا
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي حكبتسكان وا هيداري ني أريماس
4: واكاريماشتا أريغاتو غوزايماس
3: いこう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا 博物館までどう行ったらいいですか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا 博物館
0: هو متحف النينجا،
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيتترا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين أذكر ذلك المكان وأضيف إليه
5: مادي،
0: ثم أقول
5: دو إيتترا إي ديسكا. إيتترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيتترا إي ديسكا نينجا 博物館 مادي دو إيتترا إي ديسكا.
0: إليكم مثالا آخر، استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: سميماسن كينكاكوجي مادي دو إيتترا إي ديسكا 101番 نو باس ني نوتتي كوداساي.
0: إليكم المعاني:
6: سميماسن،
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتترا إي ديسكا،
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: سميماسن. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか? سميماسن.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: まっすぐ.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: まっすぐ
0: سر على طول الطريق يعني
5: まっすぐ行ってください
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: マイク似合うねかっこいい
4: 嬉しいなすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونا ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية. كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية. وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية. وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة. كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة
التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس، عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض خدماتها للمستخدمين. أرسل مدعو العموم في روسيا طلبا إلى الحكومة الهولندية وغيرها لاحتجاز وتسليم مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصدر مكتب المدعي العام في موسكو بيانا يوم الخميس قال فيه إن طلب التسليم يستهدف 9 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيسة أكاني توموكو. وأدانت محكمة روسية المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025، وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات ونصف و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023. وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلا لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك نياو ني كاكو إي
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا:
2: مايك نياوね.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب:
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة:
4: ألو سوميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكوبوتسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمار يجيب:
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكوبوتسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول:
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا:
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك نياو ني كاكو إي
4: أريشي نا أنو سمي ماسن نينجا هاكوبوتسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي. هاكوبوتسكان وا هيداري ني أريماس.
4: واكاريماشتا. أريغاتو غوزايماس.
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكوبوتسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات:
5: نينجا هاكوبوتسكان
0: هو متحف النينجا،
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى،
5: دو إيتارا إي ديسكا
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين، اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: مادي،
0: ثم قولوا
5: دو إيتارا إي ديسكا. إيتارا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا:
5: دو إيتارا إي ديسكا؟ نينجا هاكوبوتسكان مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: أنو سميماسن كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟ 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: أنو سميماسن.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتارا إي ديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق. أشر إليه على الخريطة واسأل.هذا الفندق يعني
5: このホテル. このホテル.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: すみません
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか? すみません. このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن نو هوم. شينكانسن نو هوم.
0: تفضلوا.
8: سميません. شينكانسن نو هوم までどう行ったらいいですか? سميません.新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق أو في خط مستقيم يعني
5: まっすぐ.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا.
5: まっすぐ
0: سر على طول الطريق يعني
5: まっすぐ行ってください
0: وإذا أردت أن تقول در إلى اليمين استخدم الفعل
5: 曲がる
0: أي ينعطف وقل
5: 右に曲がってください
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: マイク似合うねかっこいい
4: 嬉しいなすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكونه ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 9 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. تقرير: 3 طرق اختراق تستخدم بشكل أساسي في تسريبات البيانات. تقرير: ترامب حث شي على إصلاح العلاقات مع طوكيو. اليابان والولايات المتحدة تجددان تأكيد التعاون بشأن استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت منظمة يابانية للأمن السيبراني أن المتسللين استخدموا بشكل أساسي 3 طرق ضمن موجة الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن تسريبات للبيانات الشخصية. وأصدر مركز تنسيق فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في اليابان تقريرا عن اختراقات الأنظمة الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا العديد من الشركات والكيانات الأخرى في البلاد. وأفاد المركز بأن 1 طرق الاختراق تتضمن البحث عن ثغرات برمجية معروفة واستهدافها، وتتضمن طريقة أخرى استغلال البروتوكولات التي تسمح للتطبيقات والأنظمة الأخرى بالتواصل فيما بينها. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على استغلال عيب في منصة تحليلات تم الإعلان عنه في أغسطس آب. ويقول المركز إن الهجمات تم تتبعها وصولا إلى خوادم داخل وخارج اليابان. ويدعو المركز الشركات والكيانات الأخرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تحديث البرامج لمعالجة الثغرات الأمنية. كما يوصي المركز بحذف المعلومات الشخصية والبيانات الأخرى التي لم يعد من الضروري تخزينها بموجب القانون أو بنود التعاقدات. ويقول المركز إن التقرير لا يغطي هجمات برامج الفدية، وأنه سيصدر المزيد من المعلومات إذا لزم الأمر. أفاد تقرير إعلامي يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث نظيره الصيني شي جين بينغ على إصلاح العلاقات مع طوكيو وسط توتر العلاقات اليابانية الصينية المستمر منذ أشهر. فقد نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصادرة في هونغ كونغ تقريرا عن القمة الأمريكية الصينية التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن ترامب ضغط على شي للقاء رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وحث بكين على إصلاح العلاقات. وذكر التقرير أن ترامب دعا بكين أيضا إلى رفع القيود المفروضة على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد إلى اليابان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدد الصناعات الأمريكية التي تعتمد على موردين يابانيين. ولكن التقرير ذكر أن شي لم يكن متقبلا لطلبات ترامب، وحذر مما أسماه المخاطر المتزايدة للعسكرة اليابانية. وأضاف أن خلاف بكين مع طوكيو يجب أن يبقى منفصلا عن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أن بكين اعترضت بشدة على تصريحات تاكايتشي في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما تطرقت إلى حالة طوارئ محتملة في تايوان. أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو والمبعوثون الأمريكيون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن البلدين سيواصلان التعاون الوثيق من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليميين. واجتمع موتيجي و12 دبلوماسيا أمريكيا في وزارة الخارجية بطوكيو يوم الخميس، وضم وفد المسؤولين الأمريكيين سفيري الولايات المتحدة لدى اليابان والصين، بالإضافة إلى مدير المعهد الأمريكي في تايوان وهو المكتب التمثيلي للولايات المتحدة. وقال موتيجي إن التحالف الياباني الأمريكي يزداد أهمية مع ازدياد خطورة البيئة الأمنية الإقليمية. وأعرب عن استعداد اليابان للعمل مع الولايات المتحدة لأجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأكد الجانب الأمريكي التزامه الراسخ تجاه المنطقة. كما أوضح موتيجي موقف طوكيو من القضية الأخيرة
التي ألقت فيها الشرطة اليابانية القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية كان متمركزا في أوكيناوا للاشتباه في قيامه بسرقة وقتل امرأة محلية. وشدد الوزير على أهمية منع تكرار مثل هذه الحوادث.

أسفرت الهجمات الروسية في شرق أوكرانيا عن مقتل 33 شخصا، وقد أدان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشدة هذه الهجمات وتعهد بأن بلاده سترد بحزم. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن 30 شخصا لقوا حتفهم نتيجة هجوم روسي على حافلات في كراماتورسك الواقعة في منطقة دونيتسك، وذكرت أيضا أن 3 آخرين قتلوا في هجوم روسي على قرية في دونيتسك. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أن بعض الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد بسبب شدة الإصابات التي لحقت بأجسادهم، وقال لن ندع هذا الهجوم يمر دون رد. في غضون ذلك أفادت صحيفة كوميرسانت إحدى الصحف الروسية الكبرى يوم الخميس بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف مركز بيانات تابع لشركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية والمعروفة بوصفها جوجل روسيا، ويقع المركز في منطقة ريازان بوسط روسيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وذكرت أن ياندكس حذرت من احتمال عدم توفر بعض خدماتها للمستخدمين. أرسل مدعي العموم في روسيا طلبا إلى الحكومة الهولندية وغيرها لاحتجاز وتسليم مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية. وأصدر مكتب المدعي العام في موسكو بيانا يوم الخميس قال فيه إن طلب التسليم يستهدف 9 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيسة أكاني توموكو. وأدانت محكمة روسية المسؤولين في ديسمبر كانون الأول من عام 2025 وحكمت غيابيا على أكاني وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 سنوات و15 سنة، ولم تعرف بعد على وجه التحديد مدة الحكم الصادر ضد أكاني. ووضعت السلطات الروسية المسؤولين على قائمة المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤول آخر في مارس آذار من عام 2023. وتدفع المحكمة بأن بوتين مسؤول عن جرائم حرب، مشيرة إلى الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا. ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مع متحدث باسم وزارة العدل الهولندية الذي قال إن تسليم المطلوبين إلى روسيا محظور بشكل عام منذ عام 2021. مستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 32
0: ونتعلم طريقة للسؤال عن كيفية الذهاب إلى مكان معين.
1: مايك شاب أمريكي مولع بالنينجا، وقد استقل حافلة الطرق السريعة للمسافات الطويلة مع كايتو، ووصل إلى محطة أوينوشي بمحافظة مية. دخل مايك محلاً لتأجير الأزياء وارتدى زي النينجا، والآن سينطلق إلى متحف النينجا.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 32.
2: مايك، نياو نه، كاكوي.
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。わかりました。ありがとうございます。さあ、行こう。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يقول لمايك المتنكر في زي النينجا.
2: مايك، نياوね.
0: يا مايك، هذا يناسبك.
2: كاكوي.
0: شكلك جميل.
1: ومايك يجيب.
4: أريشينا.
0: يسعدني ذلك.
1: ويسأل أحد المرة.
4: ألو، سميماسن.
0: من فضلك.
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيترا إيديسكا؟
0: كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
1: والمر يجيب.
3: كونو ميتشو ماسوغو إيتتي كوداساي.
0: سر على طول هذا الشارع.
3: هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
0: سيكون المتحف على يسارك.
1: ومايك يقول.
4: وكريمشتا.
0: فهمت.
4: أريغاتو غوزايماس.
0: شكرا جزيلا.
1: وكايتو يخاطب مايك قائلا.
3: سا إيكو.
0: هيا بنا نذهب.
1: يبدو أن متحف النينجا ليس بعيدا جدا.
0: نعم، متحف النينجا يبعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أوينوشي، وبالقرب توجد عدة محلات يمكن فيها استئجار أزياء النينجا. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: مايك، نياو نه، كاكوي.
4: أريشي نه. ألو، سمي ماسن. نينجا هاكبسكان مادي دو إيتترا إيديسكا؟
3: كونو ميتشي أو ماسوغو إيتتي كوداساي. هاكبسكان وا هيداري ني أريماس.
4: واكاريماشتا. أريغاتو غوزايماس.
3: さあ、行こう。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كيف يمكن الوصول إلى متحف النينجا؟
4: نينجا هاكبسكان مادي دو إيتترا إيديسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن شتى. إليكم معاني الكلمات.
5: نينجا هاكبسكان
0: هو متحف النينجا.
5: مادي
0: الذي جاء بعده يعادل حرف الجر إلى أو حتى.
5: دو إيتترا إيديسكا؟
0: يعني كيف يمكن الذهاب. عند السؤال عن كيفية الوصول إلى مكان معين اذكروا ذلك المكان وأضيفوا إليه
5: ماذا،
0: ثم قولوا
5: دو إيتترا إيديسكا. إيتترا
0: هي صيغة الشرط من الفعل
5: إيكو،
0: أي يذهب، ولكن ننصحكم هنا أن تحفظوا الجملة كما هي.
1: استمعوا ورددوا.
5: دو إيتترا إيديسكا؟ نينجا هاكبوتسكان مادي دو إيتترا إيديسكا؟
0: إليكم مثالا آخر. استمعوا إلى حوار يدور في موقف الحافلات أمام محطة كيوتو بين سائح وأحد المارة.
6: أنو سميماسن، كينكاكوجي مادي دو إيتترا إيديسكا؟ 101番のバスに乗ってください.
0: إليكم المعاني.
6: أنو سميماسن.
1: من فضلك.
0: هذا كما تعرفون هو أسلوب يستخدم عند مخاطبة شخص غريب.
6: كينكاكوجي مادي دو إيتترا إيديسكا؟
1: كيف يمكن الوصول إلى معبد كينكاكوجي؟
5: كينكاكوجي
0: هو اسم معبد بوذي شهير وهو الوجهة التي يقصدها السائح.
7: 101番のバスに乗ってください.
1: اركب الحافلة رقم 101.
5: 101番
0: يعني رقم 101.
5: بس
0: هي الحافلة.
5: 乗って
0: هي صيغة ت من الفعل
5: 乗る
0: أي يركب.
5: 乗ってください.
0: يعني اركب من فضلك.
1: استمعوا ورددوا.
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: نتمرن على السؤال عن كيفية الذهاب إلى أماكن أخرى. مثلا أنت تريد الذهاب إلى فندق، أشر إليه على الخريطة واسأل هذا الفندق يعني
5: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ولا تنسى أن تبدأ الحوار ب
5: أنو سميماسين
0: عند مخاطبة غرباء في الشارع.
7: أنو سميماسين كونو هوتيل ماده دو إيتارا إي ديسكا؟あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: أنت الآن في محطة كيوتو ولا تعرف كيف تذهب إلى رصيف قطارات الرصاصة شينكانسن. رصيف شينكانسن يعني
5: شينكانسن のホーム. شينكانسن のホーム.
0: تفضلوا.
8: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
0: تعالوا نتعلم اليوم أسماء الاتجاهات. يمين يعني
5: 右
0: ويسار يعني
5: 左
0: وعلى طول الطريق.أو في خط مستقيم يعني
5: مسّج.
0: استمعوا إلى النطق النموذجي ورددوا
5: مسّج.
0: سر على طول الطريق يعني
5: مسّج إيتّ كُدَسَاي.
0: وإذا أردت أن تقول دُر إلى اليمين استخدم الفعل
5: مَغَارُ
0: أي ينعطف وقل
5: مِيجِ نِي مَغَارُ كُدَسَاي.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: マイク似合うね。かっこいい。
4: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
4: わかりました、ありがとうございます。
3: さあ行こう。
5: トラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي وموضوع اليوم هو حافلات الطرق السريعة.
0: حافلات الطرق السريعة وسيلة مريحة جدا للسفر، وخاصة لأن هناك رحلات مباشرة إلى بعض الأماكن التي لا تستطيع الوصول إليها بقطار واحد. وهناك حافلات ليلية تستقلها في وقت متأخر من الليل وتصل إلى مقصدك وأنت نائم، وبذلك يمكن أن توفر الكثير من الوقت.
1: ما هي الأماكن التي تصلها حافلات الطرق السريعة؟
0: هناك حافلات عديدة. من طوكيو مثلاً توجد حافلات متجهة إلى مدن كبرى كناغويا وأوساكا وكيوتو، وكذلك هناك إقبال كبير على الحافلات المباشرة إلى جبل فوجي وهاكوني ومنتجع كوساتسو للعيون الساخنة.

0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يجرب كايتو ومايك رمي نصل شريكا، فكونوا معنا.